سلام كمي كان يخوم تخاتل تي راديو صناعات كتما مانهايم لومي قلت عسرت ورحو مشتغل تشحن أسران شديشتن فخالقها مادرس دي ويد ما معلتي أديتاتيو أبناي لومي مدبنا حتر زبالة بغازيت عو مقلت خلونا يو كوم اون بزي زخيد زلو ويقنا معلتنا صنتنا باندرانا أبوزح وتاسل انتقاملا أبقباب التقاقما زرقه قدلتات كأ أقدم خرم تتخيلو حبريتان مهاب نحنان باندرانا زرستو مدب علنا كوم اون قال محتد كهلواناي مسبتاي سفاف كهلنا أمودة أتاون بمخنيات نزي لو معالتي زبعال زلو معالتي أديتات زتاكس تحفون كلوناي سلزي بزقاتامي نخلن أديتات علم بفلايك أديتات إريتراويان روح يوحانا كنبلن نفتو سلزي زي مدامنا خمزة قلتسلنا دلنا دهو كو أبرسيون توساقي مالا درفتاتن حفرتاتنون كلوناي

سلعز خبركم سمعتنا بمخنيات لو معلتي على تعسرت ورحم مجتمع على التديتات بكحساي بره تدرفت نديتات تكس عن تتعم تدرف اللاتو باقيرنا مدبنا كنجمرنا

ملعال اقدا ابزي اتنلع الاسرع عمتات ابلعل اريتراز تسان عزي مخني اقداتات نخل عال سقمتنا يموسات تقداس نتكم زلوز متلو زلوه موت نتاريخن نتزبحل زلوكونا عنفتن متحزن ندحريد تمليسكا عتب قمقام مكياتا قداسي أمود دا تقل تشحن عسران تشعتن أبقنيات كريسماس من محدار أوبامان زفرشخن زدف قلون زخوانا جبت ويمرتعو زي نبورو زخوانا حقاو مسرح زي تختلي علاق قدا بسم بايتو تسطا حبرات هاقرات تبجينو مغوتاوي كنينا ناخا شعو أوجنا اتزقرم شعو ناي فدراشن روسيا وكيل اب نيويورك ناي ممحدار اوباما علق بمولو كدقف كلو ناي تشاينا وكيل كا سماوي ابستنشن اب تقهود علق امزقيبو دحر ناي تشعاد تعامتا تعنا وسعبينات ناي تعلاقو اقدا اب كل تشحن اسران شمونتن اقدا يلعالالو مستبهلون ولا كوا دونجيز متس اووتاو سقمتن تنبره يغن يلناي بلنان من تحقن فتحن كرقاقت بقودمو سلمن تاي قدا كملشينا تاليبنا زاقيت كا اي تملشن نشباب زدقف زنبرن زلون منيو نعلقو اقداتا تحتا تخي ابكد محقي غرب كما قد سألتا زمعبولو حرياتات من محدار بايدن نعملو عب كل تشحن عسران حدن علاقو زي حقاو بيناو اقداتات وسينو چنكتن كرحنتن زبقسو علاقو ينيرو عب ساعة قاة تخنينون تمكيتون عب زحلفة معالتات من محدار بايدن زبينو علاقو اقداتا لعيلو تباهيلو دقيمنا فتحير رقاقات دقسي بايدنات كاين ملالس فووسا زنبع بوليسيتاتي قفر أبزي كنياتزي تي بحبرات منقستات أمريكا زتبينة زي حقاون بيناون إقداتات أبكاربا قزي كل عالي وزبل تسبسابات هالو إزي سقوم تزي نتقوقي بوليسيتات بزلاق النت بمقرام فتحي حقاونتن رتعاوي زرقاقز قوون تسفا نقبر منيستري زينا أسمرا شديشتان قنبط كلتا شحن شديشتان

0: ولا تم حلبتنا بعيو
1: هو
0: زكت حزوم شامبين حزوم كلها تم تزبو بزرلو دحراي تعالى دلو خا ازي خبر يا بلور ازي نوري
1: اوكي
0: نوري نوري ميك نزيت نيسان ما راتنايا نحنايا
1: هو بتعز فاق حجي كمزي أقدمنا عدبلنا بمخنيات كنا معلتنا أتنتنا كارب سلو زول لهم خا بعبي يفت بعلنا ون بتبقى كتجب كابتقى بقبرخ توعر سلو زول وانا قربوا سلو زول نمبر كم تدقلت كايو بسفحو أب سمينارات أب تم تاولا كقبر كله أب باند نتا أب تتاولا نتا بانديرا زرقح كاب لعليو كوبيانا يبون بولو ولا ماي مقبار ازون فتسي مقبولا يكون انا ابتدع البانديرا زخونا نقر كقبر جن تقدلتات بزح سلو زخونا خمز قديم كاد قلس كايو اب سمينار جيركا تمرتقو هابز قبوي مخنياتو حقتاتون سلو دولوو نايلو مقن بزح الدفع ندفع ندفع الله دلنا كل سوون كسمعنا سمعنا يا خاب بانترنت بعرف بزح يزكافل سلازي زي تمرتزي ازيو اقداسيو سلازي خالد مدام دم ندحر ديبل كا ابتخالا اي تخفال حقتات هازو بالزولو بسو بريغادر جنرال نقاش تسفاتين زتت صحفة حقتاتنا ايبانديرا نعوغ ازيو اقداسي سلازي خوني ناوخ ناتينا مو ناي مدام دم تاعت قبر الناسخة
0: حراي انا ونزيع عزيان امو داتا ادلايتيا كم حكم جن مجلس اتات الله قالوا له حادي نعوه تماهيرنا نعوه ابقمة اتنا ابزخونا بحالتنا كبرتنا تا ابقمة اتنا ازيانا اتنا يتخدين كايا مخقادين كاريخا نزيع حنت خبلاز دلي تركين تشاينا باقي ناي هزبنا فقري ناي عدو زلو أبقم تأتيهم نت وقلخة سسعة إرتراوية أبو نريون تايو أبقوان تيران أي شيء أبقلتات أبو زحنا دونات من ديران أتنا تسائل كاتريا تريلخة إزخ أبت علاقة يورد
1: ناي بحكي
0: قلخة سسعة قلن شاينا خييت قلن استطلع
1: تلالي سرحوه
0: أوه
1: كندينا قال
0: بعال تلال بعال قلة تحنيو قن أبتخالي إتي كم أخوون دي قبا حصور سلزخونة سب أبلغتا مليئو نجرمان يمسوو نخالي بوتاتا وابو يشيه ترخبو سلزخم تزبال كايو أبلغ لمن ديرانا كباية شاهي ويبون قلي أم كابيرا قلي أم ناقمتو إزي قبو أي قونان سلزي أبناي كارنفال أمريكا زقبر من ديران أمريكا بتانتي خي كي ترفي جيرون دخلينو ما تري من ديران بدم زمساتيا بمأمساس زنا أمريكا حامسا هقرات اللونا يبلو أبتنتاش مناتم تن كلن زلوا حامسا عين هو كبدك عادي زوم هندي نبلوم سلم تمسيخا قلم تسيخا ناي عمس من ديرايا كم زالها من ديرانا من ديرا سلام أي كونات سلزي نقدر نقزي نقول لنا خمان انتاي نقزي خمزل لنا نفلت على لنا بات أربع قنزبك هفيلك نحقرك انتاش وزق قبر زسلم من ديرا خا ولا حرام تسيخا خا تخدين كايوت خيد
1: يا قرم الو
0: سلزي هو إذا سلزي الرأي كم أخ أخن كتب أمبر مقنعات يخون قلي يخون زغبر ولا خلاتنا حباتنا بصوتنا نعو تخدينا دسي بلكا قلنك هذا حراي تحاسيبا أبر ما ديخو تغمت ألوة أبزخون يكون كان تشمو
1: تغبرا أوكي حراي بتسايد فاف نعود من الكتاب تي نتبتاتون سلزي لنا كن سمعني خاتاتا لني كجزيان تولو دي الكادمة تاتا لنا عسران حموشتان داغي نعوخم ببعي او تموركس كا حديث زخرت لكا خمان كن كتسلون خيلنا بزخوانا قن ابز السفحة كوفي لنا بزعبازي تسبيقنا خنزدتي بفلاي بفلاي بجرمن زلنا بزح بزمن رخبتات زغير بزح سبك مهارو لوو تنقبرو قيقاتات عزيو

0: ብዙሕ ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናያ ናብ ፅባቐ ዝተድሃበ እምበር ብተንኮል ከምዘይኮነ ኩሉ ሰብ ክርዳእና ኣለዎ ብግርህና ዝግበር ነገር ምዃኑ እዩ። ሕራይ ብፃይ ስፋብ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ተዳሊኻ ነዚ ከተቐርብ ምድላይካ ይቀኒ ሰላም ባዓልቲ ስፋብ ቻው። ሃሎ ስፋብ ከትካ ዲኻ እሞ በዛ ኣለኻ በዛ ሎም መዓልቲ መዓልቲ ዴታት ከዓ ነዴታት ከዓ ሓንቲ ናይ 2-3 ደቂቕ መልእኽቲ ከተሕልፍ ሃብኳ
1: ያ ሰላም ያ ኣዴታትና ብፆትና ናይ ገዛ ርእሳ ሄቫን ጥራሕ ሰበይቱ ንኣዳም ጥራሕ ከይኮነስ ኣደ ናይዚ ኩሉ ኣሕዛባት ኣብ ዓለም ካብ ንፍጠር ክሳብ ሕጂ ሒባን እያ። ስለዚ ኣዴ ዓንዱ ሕቆ ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ዓንዱ ሕቆ ናይ ሃገር
0: እያ።
1: ተቃኒሳ ከዓ ንናፅነታ ዘምፅአት እያ። ክሳብ ሕጂ ኣዴታት እንተዘየለዋ ኤርትራ የላን ማለት
0: እዩ። ሕራይ ስፋብ
1: ዓወትና ሃማድ እየ ዓወትኒ
0: ኣዴታትና ብጣዕሚ የቀኒልና ስፋፍ ክሳብ ኣብ ካልእ መደብና ንረኸብ ቻው ድሓንከ ንፅቡቕ ሰንበት። ዝኸበርኩም ሰባዕትና እዚ ሕጂ ክነካይዶ ፀናሕና ብናይ ቴሌፎን ምስ ብፃይ ስፋፍ ካብ ፍራንክፈርት እዩ ነይሩ። ኣብታ ትቕፅል ናይ ባንዴራና ይቕሬታ ካልኣይ ክፋላ ኣገዳሲ ነጥብታት ይደሎ ምስ ባንዴራ ዝኸይድ ኣገዳሲ ነገር መጠን እቲ ባንዴራን ቁመት መስቀሊኡን ዓንዱን እዩ። ዋላ እኳ ንውሓት ናይቲ ባንዴራ ዕፅፊ ናይ ግፍሒ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓፈሻ ውረኣያ እንተሃለወ ቁመት ናይቲ ዓንዲ ሓዊስካ መጠን ባንዴራታት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለዩ። ስለዚ እቲ ዝሓሸን ክኸውን ዘለዎን ናይ ቤተ መንግስቲ ባንዴራ ንውሓትን ግፍሕን ከምኡውን ቁመት ናይቲ መስቀሊኡ ዓንድን ሓንሳብ ምስ ተወሰነ ካብኡ ንድሓር ብብቕርብ እናጎደልካ ናብቲ ናይ መወዳእታ ባንዴራ ክትስቀል ዝፍቀደላ ትካል ምብፃሕ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ፅሑፍ እንታይ ይብለና? ንኣብነት ኣብ ቤተ መንግስቲ መጠን ባንዴራ መስቀሊኡን ምስ ተወሰነ ብማዕረ ናይ ኩሎም ሚኒስትርታት ይምረፅ። ባንዴራ ሚኒስትሪ ምክልኻል ምስ ተፈልጠ ናይ ሓይሊ ምድርን ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን መጠን ባንዴራታት ብማዕረ ይስራዕ። ቀፂሉ ባንዴራ ኮራት፣ ክፍላተ ሰራዊት፣ ብርጌዳት ኣብ መወዳእታ መጠን ባንዴራ ብጦርኒታት ይውስን። ስለዚ ኣብ ናይ መወዳእታ እቲ ንባንዴራ ዝምልከት ሓፈሻዊ ሕጊ ከነንብቦ ኢና ክንግደሰሉ ከዓ ንሕብር። ቀዳማይ ንባንዴራኻ ምኽባርን ብጥንቃቐ መሓዝን ምልክት ሓርበኝነት እዩ ይብል። ካልኣይ ሃገራዊ ባንዴራ ከም ልሙድ ካብ ንጉሆ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 6 ምሸት ተሰቂላ ከተንበልብል ዝግባእ። ኣብ ፍሉይ ፅምብላት ግን ዋላ ለይቲ እውን ከተንበልብል ትኽእል እያ። እዚ ለይቲ ከተንበልብል ትኽእል እንተኮይና ግን እቲ ፅምብል ንላዕሊ ዝበርሀሉቸ ክህልዎ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ሕጊ ዝምህረና። ሳልሳይ ኣብ ገለ ሃገራት መራሒ ሃገር ክገይሽ ከሎ ባንዴራ ካብ ቤተ መንግስቲ ትወርድ እያ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ከዓ ይህሉ ኣይሃሉ ኩሉ ሻዕ ተንበልብል። ራብዓይ ሃገራዊት ባንዴራ ኣብ መቃብር ሰማእታት ለይትን መዓልትን እያ ተንበልብል። ኣብ ግዜ ለይቲ ግን ናብታ ባንዴራ ገፁ ዘብርህ መብራህቲ ወይ ፓውዛ ክውላዕ ኣለዎ። ሓምሻይ ናይ ብዙሓት ሃገራት ባንዴራታት ኣብ ሓደ ትካል ምዝስቀላ ናይቲ ዝስቀላሉ ዓንዲ ቁመትን መጠን ናይተን ባንዴራታትን ማዕረ ክኸውን ኣለዎ። ሻድሻይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ባንዴራኻ ምስ ባንዴራ ካልኦት ሃገራት ትስቀለሉ ኩነታት እንተጋጢሙ መጀመርያ ባንዴራኻ ቀዲማትን ትስቀል፣ ኣብ ምውራድ ክኸውን ከሎ ከዓ ድሕሪ ኩሎን ትወርድ። ሻብዓይ ኣብ ግዜ ሃገራዊ ፅምብል ሰልፈኛ ሰራዊት ብቅድሚት መራሒ ሃገርን ካልኦት ሰበስልጣንን ክሓልፍ ከሎ እተን ካልኦት ባንዴራታት ክደና ከለዋ ባንዴራ ሃገር ግን ቀኒዓ ትሓልፍ። ሻምናይ ኣብ ግዜ ሃገራዊ ሓዘን ሃገራዊት ባንዴራ ኣብ ፍርቂ ዓንዲ ክትስቀል ወይ ክትወርድ ከላ ወይ ድማ ኣብ ህዝባዊ ፅምብል ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተዓጅባ ክትሓልፍ ከላ እዚ ስዕብ መስርሕ ይፍፀም። ሀ ኩሉ ሰብ ተሲኡ ብሰጥበል ደው ይብል። ለ ኩሎም ወተሃደራት ሰላምታ ይህቡ። ሐ كلهم قبيعهم موتيهم بتاي قاماي إيدهم يحزوه يماناي إيدهم كاا أب أفلو بهم ينبرو ما قبع زي بلهم سيفلاويان جن يماناي إيدهم تراي أب أفلو بهم ينبرو ر دكانستيو قلبابن كي كلعا أبزيان الرد دكانستيو قلبابن كي كلعا يماناي إيدهم تراي أب أفلو بهم ينبرا تاشعي هاقراو مزمور كزمار كلو ها وتهدرات كلهم بستمل مزمور كساب زودة سلام تايهون يزمرون لا سيفيلاويان كلهم يمانا إدم أقاف لبهم بمقبار يزمرون عشراي نهاقراو بانديرا كووهاب زلو وكبري ها هاقراو بانديرا أبلعلني حاد حربنيا صندوق ريسا قمت قبلون نورون كوانتخوني قبعات مريت ريسا كفتسام كلوغن بانديرا حمد نخي تنكف عدلاي تنكاوخ قبرو اللو لا حاد حاول تخمر رأ كله هاقراو بانديرا قبو ناي كبر بوت اودا اكحزا اللومبر كم مشفن ناي تحاول تخون يولون ها هاقراو بانديرا نزخون يخون هياب كم متقللي كم ملوء كدان سبورتنياتات وزته تسوفيو ابتقم خوعل يولون كم ناشت ملكتاتات قنا اب يونيفورمتاتن كداونت سبورتنياتاتن كتقع ويكسفي كال هاقراو بانديرا بزخون يخون ملكع نعلاما موعا وعخ وعل يولون عصر تحاده نهاقراو بانديرا زيقبارو اللوتون كوغات تحزا ها هاقراو بانديرا كان مسكاليو عندي مسورده بزيقبا اتعالسي فوق قمتا اللوو لا هاقراو بانديرا مزعرق كسفه مزرسح كحتسابن كستاررن اللوو ها هاقراو بانديرا فتسيم مزعرقن زبالاشنقن ابكول زبالبوتا بموخان كقبر ويدماك ندد اللووي بالحفشة وحق بانديراتات بعد تقالالي إريتراويان نبانديرانا كنفتون كم نخبرون ردو كخون كلو نبانديرانا كم تسلال قم قم بحري عباراتن كالق مزانا قعب وطاتاتن متقامقن كالتفو كرمز اللوو تر ايو تحفنا نمغد تقلال مبار ترقون بانديرانا بزقباق كنفلت نهاقرا ومزمرنا بطبق ترديئنا عب كلهم زباوي هزباوي تسمبلاتات كنزمر درجاتات بانديراتاتنا دما بزقباق كنسرع يقباق كبر تسوو بريغادر جنرال نقاش تسفاتيان ازو تمرتزي كنما عصر تغلطا عمد زهاويو سلازي ازي قداس تمرتيو قداي بانديرانا تسبيعنا هنفلطو لنا عب بعالاتنا وانتخونا نعوو زكاتاتل نعوو زكاتاتل مستين اي بهلن كوميتي خوينو سرح زت امت فولي اكالن ويولك اسوون كهلونا اقداسيو